احمل ان كان كما هارون كهنا احمل ان كان ذات يوسف صديقا رحمنا ان كان كما داوود ملكا مشيحا رحمنا ان كان كما فينحس قنا رحمنا ان كان صلوته دي شلومو ملكا رحمنا من

رحيم ذو خراويه اللحي ونسمي يا حوي لحيم بفي شابدي ذي خرعوني ومرودي العلام عودي عد ما تايلي نغدي تحديش عيدي خام